استاق دبل في اللاقو تيسا كيزي ساعات مدب دورا قداد بسوا دمع مرد ميقم لكيو نعلم كون الناسب نو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وقني وقلن اندابة جنزمن قدرو تري مقن عن يارك استيس ديس يليت يليت عرشي دس دس دس يليت يليت عرشي دس دس

hot y'all in there. It's hot y'all in there. It's hot y'all in there.

استعجد قبل في اللعجو تسع زي ساعات ما دب دور عقو تادر بس هو عدم عمرت ميجمر لك يونا على كل اللي عسبنا عشان عطلين على رأس

استعددت في اللعب وتسع كزي ساعات ما دبدور عقودات سوا دم عمر ادمي قمر لكيونا عالك كون الناسب نو ناشنات لن يالا راس عالشن بلن وقاني واقل لن اندعب الجن زمن قدرو تري مقان عن يارك استيس ديس يليت يليت عارشي ديس ديس ديس يليت يليت عارشي ديس ديس

跟俺家的 stress stress stress， 他家门的，他家门的，一个人家，他家门的，他家门的，一个人家。

استعجد قبل في اللعجو تسعة زي ساعات ما دبت وراكو تعتر بس وعد ما عمرت ميكمر لك يونا على كل اللي عسبنا عشان عطلين على

0: I don't know.
1: Limbon. Hey. تلك وضع راي فرست لايك تلك صار بوهون لايك ندوهم كنت دروهي من دنا بروت يعني فلقا ولا جرر بينور سلام فكر دينا دنيا ولا جنم كبر نيرون فلقا لو ونا جدد نكس فلقا لو ونا جدد نمرا فلقا لو ونا جدد ناو فلقا لو ونا جدد ولا جنم يقب بانا ولا جنم ونا جنم ناوك يقبال نكتر يقبال يقبال يقبال نردع يقبال ونات ونات بجانو لا ونات يلا ونات بجانو ونات سامنات ونات ونات بجانو رزا الله سيجر خاص ماس ورين بزي مانجي ورين دواي بج تاقاشو وابوشو باي سرع دكو

0: Shuza.
1: Thank you.

many men.

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي، من الجيران، كل دخلة وكل خرجة بدو يقيسوا فيه.

0: كريم احكي احكي احكي صغير اسمه اس اسمه عائلة اسمه عرس
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنية
0: يزي عليك

برسع زاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرت وجه آخر

0: سكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتوازع حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم اخلق عليك.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا. باش ما تدي عليه.

0: فاميليا، انا فاميليا.
1: ليش نايلة ما تفناش؟

راديو الحارة، وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة تانية من دردشات باريزية على راديو الحارة. معكم أماني سمعان، وضيفتي للحلقة التانية بهالبرنامج هي أميمة الخليل. أنا أول شيء تعرفت على أميمة الخليل بال 2011، أول ما تورطت بالشغل بالموسيقى. أحلى توريطة كانت مع أميمة، وهي من خلالها ومن خلال عملها اللي أنا بلشت أعرف أكتر بالموسيقى وأقدر الموسيقى أكتر وأشتغل، وصار عندي هالتعلق أنه أنا حابة أكمل شغل بالموسيقى. كان من وراك.
1: شو حلو.
0: عم حملك هالمسؤولية.
1: اعترافات أمانية. دردشات باريزية.
0: وأكيد نحن علاقتنا مش بس شغل، يعني اللي حلو كتير انه من وقتها لهلأ، يعني من 15 سنة لليوم كبرت صداقتنا وصرنا كتير قراب، وكتير قلي الشرف انه يكون في هيك تناغم بين شغلنا سوا وصداقتنا وحياتنا وعيالنا حتى يعني. فشكرا كتير انك قبلت تكوني معنا بهالحلقة. وموضوعنا بالحلقة اليوم رح بيكون عن الغناء، لانه الغناء وما يتفرع منه، يعني إن كان بالتقنيات، إن كان بالكلمات، بخيار اللحن، بكيف الغناء بيوصل رسائل أو بيحكي مشاعر. ورح نفوت بهدول الأحاديث مع بعضنا.
1: كتير حلو، أنا كتير سعيدة عن جد يا أماني. وخليني أقول لك إنه أنت مبسوطة إنه كملت هيدي العلاقة ومع يعني تطورت حتى ما تعود بس شغل، وأنا بقصد إنه يكون هيك. يعني أنا ما بقدر أشتغل مع ناس ما في تواصل إنساني أنا وياهم، يعني بينقطع التواصل الإنساني بس إنه منطنش تنمشي الشغل. أنا ما بقدر أعمل هيك، ف بيهمني إنه نكون على توافق إنساني حتى نشتغل سوا، هيك بيطلع الشغل مدوي أكتر.
0: صح وحقيقة يعني بيكون مش بس نحن عم نعمل واجب عملي، بالعكس بنكون تنيناتنا فايتين بالموضوع قد ما بدنا
1: ملتزمين مشاعرنا. بالضبط، عزم.
0: بما أنه عم نحكي عن الغناء، خلينا نحكي عن علاقتك، نبلش بداية علاقتك مع الغناء قبل ما تمتهني، يعني قبل 12 سنة. أنت كيف بلشت هذا الشيء؟ كيف حبيتي؟ كيف طورتي؟ كيف
1: هلأ بلكي أكتر أهلي بيتذكروا كيف، بس أنا مبوعة إلا أني على المسرح بالمدرسة وعم بغني، أو بيجي لعند أهلي ضيوف وبي بيقول لي غني يا أمي، ما بغني دغري، بيكون عمري 5 سنين وبلشت أكبر. بروح معه محلات هيك زيارة عند حدا من أصحابه كمان بدي غني، وهذا بيطلب هالغنية، هذا بيطلب هالغنية، وأنا دغري بغني، ما بفهم، ما بعرف كيف يعني كان واحد يعمل هيك. بعدين صرت شوف ابني بصوته حلو كتير بعمر مثلا 12 سنة، انه اذا شاطرة خليه يغني، ما بيغني، صوته كتير حلو، بقبي بشعر البدن قد ما حلو، يعني اذا عم تسمعي بالصدفة وهو مش عارف انه عم تسمعي. فبيحيرني هذا السؤال انه انا كيف علاقتي بالغناء هالقد كانت عضوية طبيعية فطرية، بس بغني. يعني انا وبالمدرسة كنت مضوجتها لأمي حتى بالبيت، إنه يا أمي ما بسكر الباب المفتاح بأوضة القعدة وممنوع حدا يفوت أكتر من 2 3 ساعات يعني وأنا عم بغني. فما بعرف كيف واحد بيوصفها هيدي، يعني هيك عوضت، إذا بدك الغناء عوضني عن كل شيء ممكن يكون برا، علاقات مع أصحاب، لعب مع الأولاد، اخوتي بالبيت، نعمل شيء لعبي انا وياهم. لا، انا كنت الغناء ولعبتي
0: كان
1: المغنى هو. كنت مليانه بهيدا المغنى، وهو كان لعبتي، هو كان تسليتي، هو كان عالمي، كل شيء. فإلى ان بي اصر انه يعلمني موسيقى، عائلة. نحن العلم بالنسبة لنا شيء مقدس، يعني إنه لازم تعملي درجات عليا بالعلم. يعني أنا أقل وحدة إذا بدك بالعلم، تعلمت سنة بسيكولوجي بالجامعة وما قدرت وفق بين الشغل والهيدا، فراح صار يفتش كيف بده يعلمني موسيقى لأني عندي هالموهبة. وصلنا لمرسل خليفة بعمشيت، هيدا قبل الحرب، يعني كان عمري 8 سنين قبل الحرب. 8 سنين تعرفت على مرسل ببيته بعمشيت، سمعته شيء وقال له لبيي انه انا يعني ماني استاذ، يعني ما بدي انتهن التعليم. فمش انا اللي بدي اعلمها لأميمة، وهو سمعنا ونحن سمعناه وما بعرف شو، وراحت الى ان عمل فرقة الميادين. كان صار عمري 12 والتقينا بحفلة، واهتم انه عنده عمل على لسان أولاد صغار أقيموا بالحروب، حروب الكبار. فكان عصفور طل من الشباك وبديت المسيرة، نام يا صغيري ويا معلمتي وأمر المراية، وأخذتهم عكاسات. بي كان يجي على بيروت على الجامعة لأنه صار يكمل تعليم وغير اختصاص، نحن وياكنا ندرس سوا لبي. فكان يجي على بيروت مرة عن مرسال، أخذ الكاسات فزته وبلشت المسيرة. 12 سنة كان عمري، فيعني كملت هيدي اللعبة لحتى صارت بعدين حقيقة ومسيرة، يعني
0: ومهنة
1: ومهنة وكل شيء.
0: يعني هول البدايات، أنا دايما بحس إنه إذا في حدا ولد صغير حوالي بعيلته أو هيك، لما أهله يكتشفوا هالنوع من الباسيون ولا من الهواية اللي هي مش بس هواية، اللي هي شغف، يقدر الواحد يطوره من عمر صغير ويمتهنه بعدين وتكون خلاص هي حياته اللي مثل ما كنت عم تقولي كافيته. بحس نعمة يعني أنه الواحد يقدر يخلص حظ أنه عارف حاله هو شو شو دوره بالحياة، يعني شو عنده يعمل
1: بالضبط،
0: وأنت دورك تغني
1: بالضبط. والأهل مش معقول قديش يعني هني المفتاح.
0: ايه؟
1: هني المفتاح، أهلك لما ينتبهوا عليكي هني المفتاح، يجي بعدين مفاتيح أخرى
0: طبعا مع بعضهم. البواب بتصير تفتح وبواب بتسكر، بس بالآخر أول مفتاح هو عند الأهل
1: طبعا.
0: كيف هلأ امتهنت الغناء، غنيت بفرقة الميادين وهيك، بس كمان وصلنا لمطرح انه كان في خيارات لإلك انت اغانيك، يعني الكلمات اللي انت حابة تغنيها، الشعراء اللي انت حابة تشتغلي معهم، كيف كان يعني كيف كان بالنسبة لإلك الغناء هو وسيلة لنحن نوصل كلمات الشعراء اللي اشتغلت معهم، افكار مشاعر معينة؟ يعني يمكن هيدا بمرحلة بركة مش مع فرقة الميادين، أو حتى خيار الأغاني اللي غنيتيهم مع مرسال كمان بوقتها، كيف يعني كيف كنت تحس إنه هالكلمات هن لصوتك يغن، إنه صوتك لازم يغني هالكلمات؟
1: نقطة الانطلاق هي بفتح كتاب مثلا لشاعر معين أو عدة شعر، وهو النص اللي بيجي بيعيط لي الحقيقة، هو النص، أو بحس في شيء، أو بحس إنه الفكرة تبعيته حلوة. إذا الشاعر موجود فيني أشتغل أنا وياه على تطوير هذه الفكرة بطريقة تكون غنائية، فكرة هيك بنطلق. ومرات بقصد الشاعر تحديداً لحتى يكتب لي، مثلاً محمد العبد الله بدي هالفكرة تكتبها يا محمد كرمال غنيها. ومحمد الأروع يعني بهذا الموضوع، وغنيت له كتير، وفتكر أكتر شيء حدا غنى لمحمد هو أنا، يعني صوتي غنى لمحمد عبد الله. تركنا محمد وراح تعب. فنقطة الانطلاق فإذن هي فكرة الغنية وطريقة صياغتها، كيف منصيغة، كيف حكيها هالشاعر. هل صالحة أنها تكون أغنية أو الفكرة بدها تطوير حتى تكون أغنية؟ لأن الأغنية مختلفة عن القصيدة.
0: أكيد.
1: بس بلش من الكتاب أول شيء، بعدين في أحداث حوالي بتصير، بحس أنه لازم يكون عندي موقف بصوتي بهالحدث، مثل وقت عملت ألبوم زمان في 2011 صدر بال 2013 مثلا، بدي أقول شيء بهالظرف، فبتجي عدة أغنيات بصير عم بختار شيء بيحكي عن جلوبال، وممكن يكون عم يحكي عن لبنان، أو ممكن يكون عم يحكي عن فلسطين أو سوريا أو فهيك في أشياء مرات في موقف لازم يكون فيها موقف إنساني عام، وفي أشياء بتكون جمالية خالصة، يعني أنا حسيت فيها أنه أو شو حلو لك كيف بيحكي عن الرجل مثلا، أو كيف بيحكي عن الأم، أو كيف بيحكي مثلا أمي تبع زاهي وهبي بكتني مثلا، طاحونة الضحك أمي نافورة ماء، أول الينابيع خاتمة النساء، يعني شيء فظيع، شيء قوي. ف
0: هذا من الأشياء اللي أنا كمان كتير بحبها بأغانيك وبفنك، إنه ما في ما في، يعني يمكن ما نشوف فنانين إنه بس بغنوا للحب أو بس بغنوا بس في المواضيع المختلفة يلي من بأغانيك، إن كانت قضايا إنسانية ولا مشاعر تجاه الأم تجاه الابن تجاه الزوج أو الرجل بحياتي
1: الحبيب
0: هذا الشيء هيك كمان كامل، يعني بأغانيك منشوف منسمع منشوفك بأغانيك، يعني منعرف منعرفك كشخص وكإنسانة
1: حلو،
0: بس منشوفك بكل البرسوناليتيز تبعك أو بكل مش شخصياتك قصدي بكل مواقفك أو مشاعرك أو فهذا الشيء أنا يعني بلاحظه وبحبه كتير.
1: واو، أول مرة حدا بيقول لي هيك إنه منشوفك أنت، وكتير حلو منشوفك مش بس منسمع صوتك. مزبوط، يعني هيدا يعني خلينا نبسط الأمور، ما هي بسيطة، ما الحياة يعني أو منعقدها أو منبسطها، ففينا يعني نعمل هيدا المعنى بكل شيء بنشتغله بالدنيا، إنه عمول شغلك ببساطة، عمول شغلك كون حقيقي. هيك أنا ما بعرف كون غير شيء، وما بدي كون غير شيء كمان، والله أنا متمسكة بهيدي البنت الصغيرة اللي صفحة بيضة
0: متمسكة فيها، الغنى مكملة
1: بالضبط.
0: ايه بفهمك. اذا بدنا نحكي اكثر بركن نشوف الغنى من منطلق التقنيات، يعني كمان الاغاني اللي غنيتيها في اغاني يمكن فينا نقول انه هي بسيطه بطريقه اللحن او الغنى، وفي اغاني اعقد، وفي اكابيلا بمطارح، وفي قوة صوت بمطرح، وفي نعومة صوت بتوصل، يعني في أشياء مختلفة،
1: تعبير
0: غنائي، بس التعبير الغنائي مش بس تعبير عن الكلمات، هو في تقنيات الواحد لازم يتعلمها تيقدر يوصل إنه يكون عنده هالرينج ولا هالقدرة من خلال الغناء.
1: أول شيء إذا بدك الواحد ما بيتعلم يغني، بيتعلم بيعلم حاله أول شيء، ما في حدا يعلمه يغني، وخصوصاً المغنى العربي والشرقي والطرب وإلى آخره. هذا تعبير كل شخص منفرد عن، يعني كل شخص على حدا، ما في واحد يكون عم يتعلم من، في بده يكون خلقان معه شيء من التقنية بصوته بعربه تخلق معه، ما بتصير، بيصير إذا موجود عنده بيصير ينسخ عن حدا تاني، يعني مثلا هالعربي باللي بهالمحل أو هالطريقة الغناء بهالمحل، بس ما حدا فعلا بيقدر يعلم التاني يغني، إلا نفسه، هو بده يعلم حاله كيف شكل التعبير بده يكون. هلأ قد ما بسطنا الأمور، إذا بدك التعقيد تبع التعبير بيصير ببساطته. ما بعرف إذا كيف واحد ممكن يفهم هيدا الشيء، بس أنا لأنه بيطلع من عندي صوت، فبحس قد ما بسطتي قد ما بيصير معقد للآخر اللي عم يسمع. يعني بدك تكوني عم بتغني عم تفكري بحالك أنت وعم بتغني، عم تسمعي صوتك أنت وعم بتغني، كأنه ما في حدا قدامك. هيدا شيء يمكن معقد للآخرين. أنا بالنسبة لإلي هو المفتاح. يعني أنا بفوت على حالي وبسكر أنا وقدامكم، والضوء بيساعدني إذا بس الضوء علي وعليكم كجمهور مطفي. إنه أنا واحدة يعني بقطي عم غني، فهذا الشيء بيساعدني أخذ نفسي عمهلي، فكر شوي صغيري بأنه أيمتى بدي وقف، أيمتى بدي أعمل صمت بين جملة وجملة. فبصير مع حالي، وهيك علمت حالي أنا كيف قول أكابيلا، وعلمت حالي كيف قول أشياء مع الفرقة. تعبير وين عربتي بتبين بعملها. فأنا تعلمت، يعني اللي بيتعلمه الواحد هو المعلومات الموسيقية، المعرفة الموسيقية اللي حوالى المغنى، بس ما بيتعلم يغني. هي هالقصة. وخصوصا الشرقي، يعني في ميتود تعلمي كيف تغني أوبرا، بس بالشرقي ما في. لما تفوتي على المعهد بيعلموكي موشحات، بيعلموكي أدوار، بيعلموكي إشياء موجودة غناء، بس ما بيعلموكي تقنية الدور كيف، تقنية الموشح كيف، عرفتي؟ بيعلموكي إيقاع، بيشرحولك معارف ومعلومات، علم علم موسيقي بيشرحولك، أما ما بيشرحولك تقنية صوت. ما في حدا يشرح لك تقنية صوت بالشرق، عم بحكي الغرب بلق بعد ما عملناها هذه الميتود، ما بعرف إذا بتنعمل.
0: ممكن بتحس، ما بعرف،
1: أنا بحس لا صعب، لأنه يعني خصوصية أصواتنا اللي هي من الصدر، كل واحد ونفسه حسه. حسه يعني بيقولوا الياس رحباني مرة كان عم بيشرح عن هيدا الشيء، إنه بيقولوا الشخص حسه حلو. الحس لأنه يعني مش معناتها الإحساس، هو التامبر اللي طلع. هيدا التامبر كل واحد عنده إياه، شكل طالع من هون من الصدر مش من الرأس. من الرأس نصير كلنا مشبه بعضنا، وأنا عندي إياها هيدي التقنيات، يعني بستعملها واستعملتها بالمغنى بكتير محلات مش بس بالتمارين. فما بفتكر قادرين نحط ميتود لنعلم الغناء الشرقي، صعب كتير. يعني كيف بدك تجيبي صوت أسمهان، صوت عرب أسمهان أو عرب أم كلثوم لما كانت صبية كان صوتها رفيع كتير، كيف بدك تجيبيهم؟ هول هي طلعوا معها يعني، وصوتها بيقدر يقولون يعني
0: شخصي وخلص. يعني كل مغنية، إذا عم نحكي عن المغنيات تحديدا، إنه عندها شخصيتها الغنائية اللي هي عملتها لحالها
1: بالضبط، لأنه حسها أخذها على هالمحل. والتامبر تبع الصوت، والتامبر مهم كتير على فكرة ها بالتقنيات. يعني كمان هيدا بيخلق معك، يعني أنا ما عملت شيء بالتامبر تبعولي. يعني خلق لما أنا خلقت،
0: ما في شيء الواحد يعمله،
1: ما حطيته فيه ولا زدت ولا كيف تطور صوتي من أنا وطفلي. لا لما بغني، في أول مرة غنيت قدام مختار زحلة، بيي كان صديق لابنه، فكنا عم نعمل له زيارة، غنيت له موشح محتيالي، صار يبكي رجال كبير، وزعلت أنا إنه بكيته للزلمة، يعني مثل كأنه مجبور يسمعني، إنه ليه يا بابا عم تخليني غني ويبكي الزلمة، ما بده يعني غني. فبعدين فسر لي بابا بالسيارة إنه بابا لأنه صوتك وصل له أحاسيس خليه يبكي. فهيدا شيء خاصني أنا فيه، ما بعرف كيف لما بغني شو بتحسه، ما بعرف، لأنه الصوت من عندي عم يطلع، بس بعرف حط التعبير مع هيدا الكلام مع هيدا اللحن. أنا بحط التعبير، يعني لما بيجي الموسيقى توصل لعندي، اللحن يوصل لعندي من مارسيل أو من هاني سبليني أو من عبود السعدي أو من مؤخرا حبيب شحادي، حبيب شحادي حنا من فلسطين، بيوصل لي بطريقة كيف بيقولوا يعني هيك
0: لينير،
1: إيه يعني خط هيك. أنا اللي بحط النيوانس وأنا اللي بحط الشكل النهائي بالتعبير مع هذه الكلمة ومع هذه، بدون ما هو يعلمني وبدون ما أنا أطلع عن لحنه كمان. فصعب واحد يعلم التاني هيك، كل واحد وحسه.
0: إيه حلو كيف كنت عم تقول إنه أنت إنه ما خصك إنه إنه التامبر تبعك ولا غنائك خلينا نحس أشياء، إنه هيك بداية يعني بالأول ما كنت عم تعرفي أو ما كنت مستوعبة إنه صوتك شو بيعمل فينا.
1: وبعدين بعدني مش مستوعبة. بعدني مش مستوعبة، ما بعرف. بس صار عندي خوف أكتر أنا وقدام الناس، يعني صار عندي إنه هلا شو بدهم يحسوا، هلا شو بدهم، كيف هيدا رح يعجبهم ولا ما رح صرت أفكر. وهذا شيء مش حلو، ما بحبه.
0: بعقد الأشياء ونحن بدنا البساطة.
1: بالضبط. يعني ما بحب إنه واحد يفكر، فبصير بفتش على أشياء أنا وعلى المسرح قدامكم، أشياء براسي تلهيني لحتى أقول أشياء بسجية.
0: تخيل. الصعود على المسرح والغنى هو شيء يعني أنت بلشت تعمليه بعمر كتير صغير، يعني كيف عم بتقولي هلأ إنه يمكن تعقد مع العمر ولا مع الواحد وقت يكبر بهذا المطرح، إنه أنت وصغيرة كان عندك كمان هذا الخوف أو مش خوف، إنه هل
1: رهبة؟
0: إيه الرهبة على ولا
1: أبداً أبداً. يعني بتذكر بالعكس، يعني كنت أنطر هيدا الشيء. كنت أنطر إني أطلع على المسرح، وآخر همي أنا الأصغر، يعني لما صرت بفرقة ميادين غير المدرسة، إنه يعني مثل واحد بمحله بده يثبت إنه هو برات هيدا المحل هو ما حدا. بس يطلع لهون على هالخشبة بيصير حدا. فبيصير بده يقدم اللي عنده، عرفتي؟ فبالعكس يعني كنت حب كتير وأنطر بصراحة. هلأ مع التشويش ومع الفوضى بالساحة الفنية والمشهد الموسيقي الغنائي ومع التشويش، كل واحد شخصيته بشخصه بحياته الخاصة، وهيك بصير إنه في حفلة إنه يا الله مثلا لما بيجي وقت بديك تروحي على المسرح إنه لو بلاها هالحفلة. إنه ليه واحد بيروح يوقف قدام الناس كلها وهو منهك من الحياة ومنهك من الطبيعة ومن الدنيا ومن فغريب يعني كيف حياة بتاخدنا وبتجيبنا
0: وبحس هلا آخر كم سنة زيادة وضعنا، وخاصة حدا بيكون يعني مثلك شغله وشغفه مربوط مباشرة بالوضع، يعني مش يعني علاقتك مع الوضع هي علاقة من خلال غنائك. فبيصير كمان يسأل حاله إنه هل، وبتخيل فيك في فنانين بيشبهونا، يعني إنه بيسألوا حالهم إنه هل الوقت مناسب إنه أنا أطلع على المسرح وغني، هل الغنى، لأنه كمان دايما يربط إنه نحن الغناء بالاحتفال أو بس إنه بالتسلية، بينما لا، هو الغناء كمان بمطرح مساحة نفس
1: بالضبط
0: للي عم يسمع وللي عم بغني.
1: بالضبط، برافو أماني.
0: يعني أكيد في تعب،
1: إيه،
0: بس بحس وقت نوصل لهالمومنت او لهاللحظه اللي انت على المسرح ولا عم نسمع،
1: عندك شانس تقولي صح بالوقت اللي غيرك مش قادر يقول او يعبر. وهذا اصرار كمان بيصير لما بتوصلي لهون، بتكتشفي انه هذا اصرار انه انا موجوده بعدني ما متت، فانا هذا شغلي بدي اعمله، ما في شيء بيوقفني، هذا اللي لازم اعمله فبدي اعمله. خلص متت. أما بعدني موجودة فما بعرف أعمل شيء تاني، بدي أعمل اللي بعرف أعمل. صح.
0: وهو فعل وجوده، يعني مثل ما عم تقول نحن عم يعني عدونا أعدائنا والحرب على لبنان بالوقت الحالي وال يعني كلهم تي تي تي خلونا نفقد الشغف ونبطل نعمل اللي علينا بالزبط. ولازم إذا نحن قدرنا نكمل نعمل اللي علينا هو كتير
1: بالضبط. يعني كل واحد مش قادرين هلأ نغير بالوضع العام، بس قادرين نعمل شغلنا كل واحد بمحله يعمل شغله، هيدا اللي بنقدر نعمله. على طول أنا بقول هيك
0: صح.
1: أحسن شيء بنعمله إنه نعمل شغلنا. أيها
0: معلش رح أقول شيء ما خصه مباشرة بالغناء، بس لأنه كمان بهيدا المرحلة وقت يكون في حرب وفي إبادة وهيك أوقات بيصير بنسمع حكي إنه إنه لازم يلغى تلتغى الحفلات ولا إنه مش وقت هيدا الشيء. بحب أنا إنه بحاول أقوم هيدا الشيء، لأنه مثل ما عم تقول إنه هيدا شغلنا، يعني مثل ما أي محل فاتح تيكمل يقدر يشتغل، الفن والغنى والصعود على المسرح هو عملنا يعني،
1: وهو شغلي كتير مهمة بهويتنا كمان. نحن مين؟
0: صح.
1: نحن مين؟ بعدين يعني طيب ما غنيت وما عملت اللي لازم أعمله، أنا شغلتي غني أوكي وعم غني شيء هادف وملتزم بقضايا الإنسان، شو بعمل؟ يعني انكفائي وإني أقعد بالبيت وإنه ما يطلع صوتي شو نتيجته؟ عنده نتيجة؟
0: لا
1: ما عنده نتيجة. إذا بطلع أحسن، ممكن أجمع الناس على شيء بساعة معينة وبعدين بيرجعوا لحياتهم، بس بساعة معينة أنا جمعتهم كلهم على شغلة. هيدا هدف فظيع هلا بزمن التفرقة.
0: صح. وإذا كان جمهورنا بالعالم العربي أو حتى جمهور الخارجي أو الأجنبي اللي هو كمان بحاجة يسمعنا، يعني لازم يعرف مثل ما عم بتقولي هاي هويتنا.
1: مظبوط.
0: يعني لازم نحطها، يعني ما نوقف نعبر عنها بأي لحظة يعني. مظبوط. بالعكس هيدا
1: لأنه إذا وقفنا المطعم مكمل.
0: إيه صح.
1: عم يسهر، واللي بيروحوا على المطعم حتى يسمعوا يدبكوا أو يرقصوا أو ما بعرف شو على أنواع إيقاعات مش موسيقى، لأنه هودي مكملين، فنحن انكفأنا وخلينا لهم المشهد لقلهم، يعني إني صاروا بالمشهد نحن مش موجودين. مضر هيدا الشيء للناشئة اللي بس عم تشوف هيدا الشيء. ما فينا نوقف.
0: لا ما رح نوقف. ما بعرف إذا عبالي كمان نحكي أكتر. يعني أنا دايما عندي حشرية، حكينا أنه خيارك للشعراء أو للكاتبين وللكلمات وهيك، بس إذا يعني مؤخرا عملت الغنية مع مروان مخول
1: اليتيمة
0: صدرت
1: مروان مخول من
0: سبعة أيام صدرت،
1: مروان مخول وحبيب شحادي حنا الموسيقى.
0: يعني كنا عم نحكي انه في مطرح لازم الغناء، او مش لازم، نحن انت عبالك يعني انه الغناء والموسيقى يكونوا عم بيوصلوا كمان رساله معينه ولا بوقت معين، هيدا الشيء اللي انت حابه تحكي عنه.
1: مزبوط.
0: بدك نحكي اكثر عن هالغنيه او عن كلماتها؟
1: اكيد،
0: لانه اليتيمه هو كمان اسم
1: ما هيك يعني مؤثر، وبنفس الوقت في حشرية إنه شو اليتيمة عم يغنوا عنها. اليتيمة هي بلداننا يعني فلسطين مبدئيا مع مروان مخول، بس حاليا لبنان كمان صارت بلاد، وكل بلاد تتعرض للظلم وتتعرض للاحتلال وتتعرض للإبادة، وعلى مرأة من العالم وما حدا عم يقدر يوقف هيدا الشيء، هيدي بلاد يتيمة. فهو اليتيمة هي وحدة من سلسلة اسمها أن تخرس الطائرة لمروان مخول، النصوص كلها، وشارك بإنتاجها وزارة الثقافة الفلسطينية ومؤسسة أجيال كمان. وأنا ومروان وحبيب وهاني سبليني وسعد أحمد قعبور عميل الصورة، عم يعمل الصورة لكل المقطوعات، كمان مشاركين بهيدا الإنتاج، فمقدمين شغلنا يعني لحتى يطلع العمل كامل. النصوص انطلقوا من مروان من سنتين، يعني 4 سنين وقتها بلشت حرب غزة، في مقطع لإله أن تخرس الطائرة انتشر كتير بالعالم بشكل جنوني، عم يترجموه للغات أكتر شيء اللاتينية والإنجليزي، وبيحطوها على بانويات بالشوارع بكتير بلدان وبيحكوا عنها بدون ما مروان يعرف، وعم يتفاجأ إنه شو صاير. إنه فحبينا عنوان هالعمل يكون هالقطعة اللي هي انتشرت أن تخرس الطائرة، أوكي؟ بيقول لكي أكتب شعرا ليس سياسيا يجب أن أسمع صوت العصافير، ولكي أسمع صوت العصافير يجب أن تخرس الطائرة. هيها بهالبساطة. فهي مقطع لحن وحبيب، بس بلشنا باليتيمة لأنه اليتيمة يعني حسينا أنه هلأ لازم نقول هيك. بس في نصوص تانية بالعمل، حب عنك مثلا عم بحكي عن الحبيب، في نص اسمه زلة، في نص عن حيفا رائع جدا، رائع رائع رائع، حيفا تعمر دارا في الخلود فلا تنسى إلى أبد تتلوه أباد، كتير حلوة القصيدة تبع حيفا. فالعمل كله بالفصيح يعني إذا بدك بيقدم مروان مخول وقصيدة مروان مخول اللي أنا برأيي هي عن جد نبرة من فلسطين للداخل، طالعة كتير حقيقية وكتير بسيطة وكتير مرات مباشرة وكتير مرات موحية، فكتير مرات تهكمية، وهذا الشيء اللي كتير بحبه بقصيدة مروان. وموسيقى حبيب شحادي اللي هو أنا حبيت أشتغل معه، يعني من ضمن عدة أشخاص سمعت موسيقتهم قلت له لمروان حبيب، هيك حرفيته لحبيب وعلمه ومعرفته بالموسيقى وبنفس الوقت بساطته وطيبته كإنسان. فلازم نكون نرجع لأول الحوار إنه في تواصل إنساني، ما ممكن يصير الشغل بلاه، ممكن يصير بس ما ممكن يكون مدوي، يعني نعمل هيك أنتيتي حلوة بالشغل إذا كنا متوافقين إنسانيا.
0: نرجع لأول الحديث بالتوافق الإنساني ولنص الحديث بالبساطة.
1: أيوة.
0: يعني هلأ في أعمال، يعني بقية القصايد رح كمان تنتج وتنزل
1: هني خالصين كلهم. أوكي. بس نحن منخلي مسافة بين مساحة بين مساحة زمنية بين وحدة ووحدة حتى ياخدوا مجالهم يعني
0: أكيد
1: للسمع والشوف
0: تمام. شكرا. يعني ما بعرف إذا عبالك بعد نحكي عن شيء إضافي بتحب إن نخلص بغناء.
1: غناء يا الله على الغناء. على فكرة خليني أحكي إنه كل ما كبر الواحد بالتجربة وبالعمر حتى بيصير بيحط كل شغلة بمحلها، يعني الغناء إله عن جد مزاج، بيصير إله مزاج، ما عدنا يعني هذه الطفلة اللي غني ودغري بتغني، يعني ما في شيء فات كان بشوش لها فكرة، بشوش لها دماغها. فهلأ بهيدا التشويش بتحسي مش عطول واحد جاهز إنه دغري يغني، يعني فبدو يعني الحكي شيء والغناء شيء. بس فيني أقول لك مقطع من مقطوعة بعدها ما نزلت بس غنيتها أنا بأكتر من حفلة، عملها هاني سبليني كموسيقى وكتبها جرمان وجرمانوس من لبنان، اسمها سلامات. سلامات بمقطع منها بتقول أهل

0: شكرا كتير انك خصيتينا بغناء ضمن الحكي والدردشات. شكرا كتير لوقتك أميمة.
1: ميرسي يا أماني.
0: جد بتعرف قديش أنا مبسوطة وبشرفنا أن نكون عم نعمل هالدردشة سوا.
1: والله وأنا لأنه كتير بحب أنت كيف تفكري وكيف تشتغلي وشو الشغل اللي بتعملين بالموسيقى بالمجتمع بحب نشاطك وبحب التزامك كمان، شغلك عنده هدف وهذا مهم.
0: شكرا كتير لألك. نلتقي ببيروت.
1: أي.
0: يلا
1: أكيد.

0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا
3: الراديو.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: عم تسمعوا راديو الحارة.
6: تسمعوا راديو الحارة.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتير. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليغو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلاً حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وإن هو بواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحرم بارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول شيء بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
1: اوكي، وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت مثلا تاريخ صح بس صح. يعني aging أو
2: أي صح
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس انت استعمالك للغبار هو اشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرف اذا بتقدر تحكي برضو شوي اكتر عن هذا الموضوع، عن استعمالك أوكي. يعني للهي.
2: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار او في هذه الحالة يعني ما انظر اليه كشيء يضيف الى تاريخ العمل مثلا او يؤرخ العمل يعني. بالنسبة لي انا اعتبره نوع من الملمس او التكستر يعني باللغة الانجليزية الملمس أوكي. في الموسيقى. فالمنطلق اللي اخذته يعني دخلت فيه موضوع الغبار ان يعني اتذكر انا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى أن الغبار يعني أو الشوائب مثلاً موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع أو مثلاً حتى على الراديو أو مثلاً MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن احنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلت في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلاً أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة التسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني وكل جهاز له خواصه. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو أضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر أنا دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني ف. تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من التنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقولي أنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت أنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي
2: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها أوكي. من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة إنه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
2: صح. الصمت يعني الصمت حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان أو pause مثلا وفي يعني او التوقف يعني الفتره القصيره يعني فيها دائما فيها لازلنا احنا باللغه العربيه يعني هذه من ضمن الاشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبه لي يعني انا احب افرق او احب انظر الموسيقى بان في موسيقى مؤداة يعني فيها اداء يعني ممكن فيها حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم نستمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها التسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو بيكون شيء مزعج
1: صح.
2: لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شوية ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى فيه شويه في صوت دخيل يعني خفيف لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا هذه الحاله حاله صمت يعني فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني فاحاول ما اضغي بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الشوائب لكن يعني اعتقد انه يضيف شيء الى التسجيل يعني خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى طريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير عن كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
2: والله في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى. في بعض الاحيان

much normal after. I'm so

feels. Yeah.

Sorry.

0: Doing this.
1: Easy con.

هذه الحارة

Somebody tells you to stop getting more money, bro.

really need some more money, bro. Get a job. Somebody help.

0: Shuza.
1: Thank you.